جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء الأول من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

من صبحكم بالنور والسرور، وبندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم.

نسأل الله سبحانه وتعالى مع انطلاقة نهار وفجر جديد أن يجعلنا دائما من عباده الذاكرين الشاكرين، ممن يذكرون النعم ويشكرونها في وجودها لا عند فقدانها، ممن ينالون نعمة بقاء وثبات النعم من رب العالمين.

نترافق معا في مشوار جديد لليوم مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. مشوار من خلاله نحاول أن نطلع على أبرز العناوين التي كانت مثيرة للاهتمام والجدل أمام الإعلام والرأي العام في الساعات الماضية. كثيرة هي المواضيع الجدلية، إنما يوميا ننتقي منها الأبرز لنقدمه لحضراتكم من خلال فقراتنا المتتابعة. صاحبة طيبة، بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي يرطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وللأيام القادمة، مع درجة حرارة رح توصل بنهاية الأسبوع فوق معدلات الموسمية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، انخفاض طفيف بدرجة الحرارة فوق الجبال وبالداخل، بينما تبقى دون تعديل بالمناطق الساحلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح خاصة بالمناطق الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا إلى 32 درجة نهارا فوق الجبال. درجة الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 29 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 20 وصولا لل 35 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتبقى مرتفعة وتسجل بين 65 إلى 85%.

إذا انت صيفي رطب حار نسبيا عم بيرافقنا مع انطلاقة شهر تموز، وطبيعي نكون متوقعين مع احتدام الصيف أن تكون هناك مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة بالأيام القادمة.

0: خفيف عندي جارة يا لطيف شو دم خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك
1: تريبولي لايف

دي. بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء الأول من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. دور عسكري أمريكي مباشر بين لبنان وإسرائيل، ورزمة عقوبات جديدة على الكيانات المالية التابعة للحزب. عودة الخليج تبدأ من أبوظبي، فهل يستعيد لبنان ثقة العرب؟ إسرائيل تكشف تفاصيل آلية تنفيذ اتفاق لبنان، لا جدول زمني للانسحاب. الرئيس عون استقبل القائد هيكل، ما يتعرض له الجيش اللبناني من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على آدائه الوطني. لقاء بين بري وباسيل في عين التين يتناول التطورات الميدانية في الجنوب. تقويم لمجلس النواب اللبناني في اليوم الدولي للعمل البرلماني، أعراض قصور وهيئة لا تناقش آثار الحروب. الموقف الفرنسي من اتفاق الإطار مزيد من الإيجابيات والتحفظات. سمير جعجع، اتفاق الإطار ليس شيطانيا بل هو اتفاق الضرورة لإنهاء خاصرة لبنان النازفة. فوج حرس مدينة بيروت يباشر إزالة خيم النازحين العائدين إلى قراهم عند الواجهة البحرية لبيروت. الشيباني يصلي في مسجد السلام في طرابلس ثأرا لشهداء التفجير ويزور لبنان الخميس. البطريرك الراعي خلال لقائه البابلون، نأمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام حقيقي عادل وشامل ودائم. أمريكا هندست فصل لبنان عن مسار إيران، إطار مهدد بتفلت إسرائيل وتشدد الحزب.

طقس فادح بالأخذية وخشية من الأمراض. حصيلة قتلى زلزال فنزويلا تصل إلى 2000. إيران لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا قبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. حراسة أمنية مشددة في طهران، إيران تستعد لمراسم تشييع علي خامنئي. غوتيريش الأونغوا تقترب من نقطة الانهيار. رئيس وزراء قطر يلتقي المبعوثين الأمريكيين بحث بملف إيران وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

عباس شكيان يعلن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول المجمدة في قطر ومحادثات فنية مرتقبة. توترات أمنية تبطئ الملاحة في مضيق هرمز وعبور محدود عبر الممر الإيراني. الوساطة بين إيران وإسرائيل، لماذا تصطدم دائما بالمحرمات؟ روبيو يحذر من احتمال فشل المفاوضات مع إيران والمباحثات الفنية في الدوحة. وفي النهار كتب محمد الرميحي سائلا: إلى متى تؤجل القرارات الصعبة في لبنان؟ وكتب علي حميدي: ماذا يقدم الحزب للبنانيين غير مزيد من الحروب؟ إلى عناوين جريدة الأخبار.

في منشط الأخبار لليوم: أمريكا وإيران في مهمة إنقاذ الاتفاق. حسين الحج حسن: اتفاق السلطة مع إسرائيل لن يمر. الرئيس عون: الحملات على المؤسسة العسكرية لن تؤثر على التزامها بقرارات السلطة السياسية. قوى الأمن الداخلي: الحرب غيرت أولويات العمل الأمني. باسيل يؤكد من عين التين رفض الفتنة. الأمم المتحدة: 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين في لبنان. كسر الثقة بالمدرسة الرسمية: قرار الإعفاء من الامتحانات وخصخصة التعليم الصامتة. وزير العمل محمد حيدر: حماية العمال ودعم المؤسسات مساران متلازمان. رد الاستئناف على الطعن بالتمديد لمفتي الجمهورية: كل الأبواب تقفل في وجه دريان. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في قراءة قانونية في السيادة والدستور وإدارة التفاوض. التعليم الرسمي ينتفض، مقاطعة واعتصامات تهز ملف الامتحانات. محاكمة أحمد حسون وترقية المحيسني، سيف العدالة الانتقالية السورية ماض. عراق جي في بغداد، تنسيق أمني وتفاهمات اقتصادية. متاجرة إسرائيلية بالإبادة الأرمنية، أنقرة لتل أبيب انظروا إلى جرائمكم. تمهيديات الانتخاب في الحزب الديمقراطي، منتقدو إسرائيل يكتسحون الأصوات. استراحة الأسواق لا تدوم، الاقتصاد العالمي باق تحت التهديد. بوادر اتفاق إيراني عماني حول هرمز، واشنطن وطهران في محادثات الدوحة قريبا. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي: على إسرائيل أن تسحب قواتها من لبنان. لماذا لن تقبل إيران مقايضة مكاسبها الاستراتيجية بالمال؟ باز شيكيان: الاتفاق مع واشنطن تم بتنسيق تام مع القائد الأعلى.

وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين: إيران تعلق المفاوضات ملف هرمز وتحرير لبنان أولاً. إلى عناوين نداء الوطن. لبنان في الإطار الصحيح، عودة الخليج وتسريع المناطق النموذجية. الجيش سينفذ وبري ينفذ رغبات إيران وعون ممتعد من جنبلاط، لا فهموا ولا متفهموا. الفيدرالية لا تعني تقسيم لبنان بل إدارة التنوع. بدعم فرنسي، الأمم المتحدة تقترح قوى جديدة من 5500 عنصر لمراقبة جنوب لبنان. سمير جعجع: الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة ولا مخرج إلا باتفاق الإطار. نتنياهو يزور جنوب لبنان المحتل، سنبقى ما دام الحزب يشكل تهديدا. بالأسماء والكيانات، نداء الوطن تنشر العقوبات الأمريكية الخليجية الجديدة على حزب الله وذراعه المالي. لقاء قائد الجيش مع كوبر بحث آلية تنفيذ اتفاق الإطار. الرئيس نواف سلام يبحث مع نقابة الصيادلة تحديات القطاع والدواء المهرب. تأجيل جلسة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية إلى 5 آب بسبب تدهور وضعه الصحي. الرئيس عون عرض مع وزير الأشغال العامة مسار العمل في تأهيل مطار ليعاد. لجنة شؤون المهجرين تصدق اقتراح قانون ترخيص الإسكان. وزارة الخارجية ترحب بإلغاء قرار منع سفر الإماراتيين إلى لبنان. النائب والضاح الصادق: الحزب يريد إبقاءنا ضمن سلة المكتسبات الإيرانية.

محادثات الدوحة، تفاوض بالواسطة، ولقاء مؤجل. قاليباف: واشنطن تعهدت بإنهاء الحرب في لبنان واستعادة سيادته. نتنياهو لأردوغان: عليه أن يهدأ، والحكم العثماني انتهى منذ 400 سنة. رفع ميزانية دفاع بريطانيا إلى 300 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة. باسكيان: لن نتراجع في المفاوضات تحت أي ظرف. حريق هائل بمصفاة نفط في الهند وإصابة عشرات العمال. وفي نداء الوطن كتبت نادية غصوب عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي: هل هو تسوية قابلة للحياة أم هدنة مؤقتة؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الوسطاء لتحريك تفاهمات واشنطن وطهران، المبعوثان الأمريكيان في الدوحة وإيران تربط الخطوة التالية بتسلم الأموال المجمدة. واشنطن تستهدف القلب المالي لحزب الله، الحزب والحرس الإيراني يشاركان في خلية وقف النار بالدوحة. أحكام بالسجن لمدانين بالاختلاس. العراق: ضبط ملايين الدولارات في منزل وكيل النفط. 4 ملفات رئيسية للتعجيل بتنفيذ اتفاق غزة. الدوحة تحسم الجدل، لا اجتماع رفيع المستوى بين الأمريكيين والإيرانيين في قطر. معسكر نتنياهو يدفع لإنهاء محاكمته بعد تمسك القضاة بإسقاط الرشوة. تحذير أمريكي لإخوان السودان من التعاون مع الحرس الثوري الإيراني. المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حق الجنسية بالولادة وترفض قيود ترامب. جدل إبادة الأرمن يصب زيتا على نار الخلاف التركي الإسرائيلي. قاليباف: الحصار انتهى والصواريخ والتخصيب خارج التفاوض. نتنياهو من جنوب لبنان: لن ننسحب ما دام الحزب موجودا. موجة الحر متواصلة في أوروبا وسط تحذيرات من موجة جديدة مقبلة. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للشرق الأوسط: لا حماية للفاسدين وحصر السلاح سينفذ. رؤساء الأركان الخليجيون يبحثون تعزيز التعاون العسكري والاعتداءات الإيرانية. مسؤول عماني للشرق الأوسط: لا تسجيل لأي حالات تلوث في مياه الخليج العربي. مصر وصندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمواجهة آثار حرب إيران. طهران تحشد لتشييع الخامنئي وسط ترقب لظهور خليفته. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أيزنكوت يسعى لإزاحة نتنياهو وترأس الحكومة بعد الانتخابات في تشرين. سد النهضة: مصر تضع محددات وثوابت قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. جونغ أون
يتعهد بتعميق العلاقات مع الصين في رسالة إلى الرئيس الصيني. الكونغو تسجل 1333 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا. ترامب يعلن عقد أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. يورا كلير تقاضي المركز الروسي لإبطال تعويضات ب 220 مليار يورو. إندبندنت عربية تفوز بجائزتها 12 خلال 8 أعوام. كيليان مبابي يقود فرنسا لهزيمة السويد وبلوغ الدور 16، والمكسيك تتأهل على حساب الإكوادور. النرويج تلحق بالمتأهلين إلى الدور القادم من المونديال بعد فوزها على كوت ديفوار. وفي الشرق الأوسط كتب الدكتور بكر عويضة عن وسائل التواصل ما لها وما عليها، وكتب إيميل أمين عن الخوارزميون الجدد وإعادة رسم النظام العالمي. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

يستمر الجدل حول التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية لولاية جديدة بين من المعترضين على الخيار وبين من يدعمونه ويتهمون عددا من المعارضين بأنهم من كليات محددة معروفة كانوا لا يلتزمون النظام العام وكثيرون منهم وقعوا عقودا في الخارج، وقد أجبرهم رئيس الجامعة على احترام القانون وطالب الأمن العام بجدول أسفارهم، ما أدى إلى مواجهات استدعت كل هذا الاحتدام. هلا كرمال هيك الاعتراض، مش الاعتراض على المبدأ انه ليش نحن بدنا نمدد لحدا ما موظف بتنتهي مدة خدمته، ما في موظفين اخرين يتمتعون بكفاءة، خاصة وانه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، وشايفين مستوى الجامعة اللبنانية وين صار. يكفي روائح الفضائح اللي عم تطلع بشكل مستمر من تزوير وغيره. عمد مواطنون في بلدة بريتال البقاعية إلى إحراق صور لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الأمر الذي أثار استهجان مواطنين آخرين من البلدة واعتبروا أن الفاعلين لا يمثلونهم. لك من قهره طقطق داره، وهذه طبعا مدفوشين من الميليشيا لحتى يعملوا هذه الحركة وتبين على وسائل التواصل ويقول لك شوفوا الناس كيف عم تحرق صور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأنه راحوا على التطبيع ووقعوا اتفاق الإذعان. هذا اللي شاطرين فيه نحن من 48 لليوم، حرق صور وحرق أعلام، بقيك مفكرين بنعمل بطولة. أبدى مرجع سياسي رفضه التغيير الحكومي بعد عودة الكلام عن تبديل مرتقب يكون محدودا جدا، يخفف الاحتقان السائد في الشارع حيال الحكومة الحالية في لبنان. مين قالكم في احتقان سائد بالشارع؟ في شارع هيك ضيق صغير واحد، شارع ميليشوي هو اللي ضيق خلقه من الحكومة، بينما أغلبية اللبنانيين مرتاحين مع لا بل بدون إياها تكمل. وبعدين قلنا لكم أفيش لا تغيير حكومي ولا إسقاط للحكومة، هالحكومة باقية لوقت الانتخابات، شئتم أم أبيتم. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تتحضر وزارة خدماتية كبرى لإطلاق العمل على 3 دراسات جدوى اقتصادية لإعادة تفعيل خط نقل بري متوقف منذ الحرب الأهلية، وسيقتصر على البضائع من الشمال، وإنشاء خطين بريين بين بيروت والبقاع، الأول للمواطنين والثاني للبضائع، مع احتمال ربطهما بسوريا لاحقا. ما عاد سر يعني أساسا وقع دراسة الجدوى الأولى وزير الأشغال فايز رسمني لموضوع عودة سكك الحديد القطارات، نعم اللي بنقعد بتتمسخر عليها واللي إلها هيئة خاصة بتقبض معاشات. فهناك مشروع لمحاولة على القليل البداية بالبضائع للنقل وبعدين بنشوف إذا بيكون هناك نقل للمواطنين. بعد زيارة وفد دولة كبرى في كانون الأول وإشارته إلى عقوبات ستطال شركات لبنانية تعمل في الاقتصاد غير الشرعي، يجري حاليا تسوية أوضاع هذه الشركات عبر نقل ملكيتها إلى أشخاص غير تابعين سياسيا لمن قد يتعرضون للعقوبات. الله والله افتكرت انه يجري تسوية الاوضاع انه ما عاد بدهم يشتغلوا بالامور غير الشرعية، لك لا بس نحن عم ننقل الملكية، مشان اذا اصحاب الشركات الاساسية اكلوا عقوبات ادلها الشركات عم تشتغل بالاقتصاد غير الشرعي بشكل طبيعي. يا اخي الفنيق الحربو افتكرنيهم بدهم يتوبوا، هتيري صعبي. لم يجب وزير عما إذا كانت 3 شركات تقدم خدمات اتصالات سيجري خصخصتها قريبا، أو قد تستمر الدولة بدفع رواتب الموظفين وعدم تحصيلها إيرادات كبيرة وتحسين هذه الخدمة التي هي من الأسوأ عالميا. يا حرام علينا، صارت خدمة الاتصالات والإنترنت الأسوأ عالميا بعد ما كنا السباقين إلى دخول
هذان القطاعان إلى لبنان. صرنا هلأ من الأسوأ عالميا والأعلى كلفة كمان. هيدا دليل حسن الإدارة للوزراء المتعاقبين على وزارة الاتصالات. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز.

في مشهد يعكس ترهل الإدارات العامة، علم أن زوار وزارة الاقتصاد فوجئوا بتعطل أجهزة التكييف في أحد المكاتب الرئيسية. الصدمة لم تكن في العطل بحد ذاته، بل في أن هذا المكيف متوقف عن العمل منذ أكثر من عام، وسط تجاهل تام من المعنيين والحجة الدائمة لا أموال في الصندوق لتغطية تكاليف الصيانة. يا لطيف شو هالفاجع، وإذا ما في تكييف بعدين أنتم مواطنين صالحين؟ كل مواطن صالح، ما نحن أساسا مواطنين بنحب أكل الهواء كتير، يجيب شوية هواء معه. أنت كل أنت وجاي على الوزارة بدك تخلص أي معاملة، جيب لك كيس فيه هواء، هيك بالطريقة بدكم تتعود. بعد ناقص الوزارة تأمن لك مكيفات يا مواطن يا مكلف. أشارت معلومات أن رئيس جامعة كاثوليكية يرفض في مجالسه سردية إقالته، بل يؤكد أنه استقال مقابل تسوية مالية كبرى تعادل مئات رواتب الموظفين الفريش، ليستبدل لاحقا برئيس جامعة جديد من خارج الاختصاص وموال شخصيا لرئيس تيار سياسي خارج السلطة. لك ما قالوني أنا استقلت، بس عطوني تعويض حتى استقيل. طبعا هذا التعويض بده يكون من مال الوقف، من وين بده يكون هذا التعويض؟ بس حتى يخلصوا منه. ويفاخر في الأمر، علم أن الإمارات وبعد رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان تعتزم إرسال وفد إلى بيروت في الأيام المقبلة لمتابعة المسألة، فضلا عن مسائل أخرى ذات تعاون مشترك. خطوة جديدة من بعد موضوع تصدير المزروعات هي رفع الحظر عن المواطنين الإماراتيين يلي بدأ من الأمس بعتاد بالسماح لهم بالعودة إلى لبنان. إلى أسرار نداء الوطن، تدقق جهات نقدية دولية في معلومات وصلت إليها عن تلقي أحد مراجع الممانعة مبلغا ماليا بقيمة 50 مليون دولار من دولة تؤدي دورا سلبيا في لبنان، يعني إيران، وتجري هذه الجهات عملية تقصي لمعرفة كيفية وصول المبلغ إلى تلك المرجعية. وصلوا هدية شتت عليه دولارات بالليل، وصلوا هيك هدية، طائر الفينيق اجى من ايران محمل بخمسين مليون دولار، يا الله لا يكسر حدا. راقبوا الطائرات القادمة من العراق، بتعرفوا من وين اجت الاموال. يسجل تصاعد في حملات التهديد عبر المنصات الرقمية بحق شخصيات شيعية معارضة، ولا سيما تلك التي أعلنت تأييدها للاتفاق الإطاري، الأمر الذي يستدعي قدرا عاليا من الحيطة والحذر. الله لا يضرهم، يعني التهديدات صارت علنية، مش بس يستدعي الحيطة والحذر، يستدعي مفترض أنه عندنا قوى أمنية، ما هيك؟ ونحن على أساس واقفين وراء الدولة، مفترض هي اللي تشوف هذه التهديدات وتعاقب مطلقيها، خاصة أنهم معروفين بالصوت والصورة. استعاد مصدر سياسي قول الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون، خلي عينك على العراق، وذلك بعد عمليات استرداد الدولة العراقية السلاح من فصائل وميليشيات إيرانية، وبعد حملة مكافحة الفساد واعتقال سياسيين متورطين. والله نحن استعدناها بالأمس كمان، نحن وعم نحكي عن الموضوع كان يقول خلي عينك على العراق على أساس الأوضاع دائما تنعكس على لبنان، وفعلا خلوا عينكم على العراق، لأنه مثل ما قلنا امبارح المشهد اللي عم تشوفوه هونيك قريبا سترونه في بيروت. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، أظهرت دراسة محلية أن العائدين من النازحين بلغت نسبتهم حوالي 68%، وهي أعلى بكثير مما أعلنت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية نقلا عن إحدى الهيئات الدولية.
وشهدت بعض قرى الجنوب عودة تدريجية لعدد من السكان، علما أن بعض العائلات عمدت إلى ترتيب الإقامة داخل ما تبقى من منازلها المتضررة، فيما أبقت على حقائبها قرب الأبواب تحسبا لأي طارئ أمني. هلا بالنسبة للأرقام، والله الهيئات والوزارة هن الأدرى بموضوع الأرقام، لأنه الأرقام عنا دايما وجهة نظر، معنا شفافية بالتعامل. أما من جهة أنه بقاء المواطنين متحسبين لأي توسع لهالأدوان عن جديد، فطبعا هيدي من باب العز والكرامة أنك تعيش بهالقلق وتخلي شنطك دايما بالسيارة لحتى تسنفر بحياتك وقت اللي حدا بيرتكب حماقة إسناد جديدة. كله هيدا من أبواب العزة والكرامة، انتو شو فهمكم بالعزة والكرامة؟ هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدا جية الحشاشين الشتامين.

خلينا نقول بالإنترو ماذا في جعبتنا لليوم. شو محضرين من أبرز عناوين راح نحاول أنه نحكي عنها أو نفسر عنها أكثر بالفقرات الجاية. أول فقرة راح بتكون خاصة بوحدة من نظرية المؤامرة يلي عم تنتشر بشكل كتير كبير هلأ، خاصة من بعد توقيع اتفاق الإطار بواشنطن. رجعت هذه الظاهرة لحتى تنتعش. ليه؟ لأنه يبدو أنه ظاهرة تبريرية لكثير من السرقات التي حدثت وتحدث. الفقرة البعدها رح بيكون نكهتة اقتصادية اجتماعية بخصوص الضرائب الجديدة اللي تم فرضها وبعدين تم التراجع عنها. شوف هالقصة كلها على بعضها من الألف إلى الياء، سنتعرف إلى الحقيقة كاملة. كالعادة الفقرة الرابعة بتكون هي عبارة عن مقال اخترناه من المقالات الجميلة اللي بتكون نازلة اليوم، واليوم أيضا كالعادة اخترنا مقال ممتع يتحدث عن هذا الاتفاق بشكل مسهب، اتفاق الإطار. أما الفقرة الأخيرة فرح بتكون كالعادة إطلالة على أبرز المواضيع الترند على السوشيال ميديا بلبنان والعالم. هيدي هيك عناوين على السريعة، في كتير تفاصيل جاية لقدام. من تنطروا التفاصيل، هاي العناوين ما بتطعمي خبز، التفاصيل هي اللي بتطعمي الخبز. على سيرة الخبز كمان في بشرة سارة اليوم، رخصة ربطة الخبز، بس مشان تعرفوا انه لا الاسعار بترجع بتنزل بلبنان. هيدي خليها للفقرة الاقتصادية. انت وعم تشوف هالفوضى المنتشرة على الجروبات ومواقع التواصل والمجموعات الاخبارية، فوضى الاستباحة للحياة الشخصية ومراقبة الناس، يعني بتتذكر قول الامام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. رحم الله الإمام الشافعي على هذا القول المأسور الذي ردد عبر أجيال، ويا ريت عم نعرف نتعامل معه. شوف كمية الاستباحة للحياة الشخصية ومراقبة الناس بتفاصيل حياتها، مع أنه منعرف تماما أنه مراقب الناس ما تهمن. هلأ ممكن يطلع أبو راس مربع ويقولك لك مين عم يحكي، هذا اللي برنامجه كله على بعضه انتقاد. حبيبي نحن بنحكي بالأمور السياسية والأمور العامة، لا نتطرق إلى المواضيع الشخصية. بس تشوفونا عم نحكي على المواضيع الشخصية تبقوا ذكرونا بهذه المقولة. لم نتطرق للحياة الشخصية لا لأهل السياسة ولا لأهل الفن ولا لأهل الإعلام ولا لكل المواضيع اللي بنحكي فيها. دايما بيكون الحديث هو عن فعل وردة فعل على فعل، سواء بالسياسة بالفن بالرياضة بالاقتصاد بأي شيء، بالثقافة يا أهل الثقافة. هيدا استباقا لأبو راس مربع يلي دايما بده يجي يبرر خطأه بالنظر إلى أخطاء الآخرين. فلسانك لا تذكر به عورة امرئ، كلنا بلاوي، كلنا عنا من المساوئ ما يكفي، وستر رب العالمين هو اللي ماشي معنا. الله يديم هالرصيد من الستر لحتى ندل مستمرين، ما حدا منا خالي من البلاوي والمصائب. بدل ما نركض لحتى نصحح هذه الأخطاء، لا نركض بدل ننظر على العالم، شوف فلان شو عم يعمل، شوف فلان شو عملي، شوف العيلة يا لطيف، لك العيلة مثل أفل كعيلة معلمي، عمل له الترمسي. وهكذا دوالي، بدل ما نشوف نحن أخطائنا ونبلش بالداخل بالعائلة بالأسرة الصغيرة قبل الانتقال إلى الأسرة الكبيرة، نحاول أن نصحح هذه الكوارث الأخلاقية اللي عم نعيشها. لا عم نفتك ببعضنا البعض وبس بدنا ننظر على الآخرين، نشوف أخطاء الغير ونعب بدنا نشوف يا أنتو لازم تعملوا هيك، لازم بلبنان خارج لبنان. نحن شعب بيفهم بكل شيء أساسا، ما معروف يعني الشعب الفينيقي بيفهم بالسياسة، بيفهم بالاقتصاد، بيفهم بالأمن، بيفهم بالعسكر، بيفهم بالرياضة، بيفهم بكل شيء. نحن الحمد لله يعني مسبعين الكارات حرفيا، فبالتالي نحن شاطرين بالتنظير على بعضنا، بمراقبة بعضنا البعض، بالنظر إلى أخطاء الغير، بينما أخطائنا نتركها تنمو وتسرح وتمرح وتترعرع.
وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. اللي بيته من أزاز أبيرميش الناس بالحشارة ليل نهار. أول شيء على قليله الحمد لله، يقول الحمد لله على نعمة الستر، على هذا الرصيد من الستر من رب العالمين، لأنه ما بتعرف أي متى الفضيحة بتصير، خاصة لما الإنسان يكون مصر على الذنوب وعدم التوبة أو عدم الأقلاع عن العادات السلبية والسيئة التي نهى عنها الدين والأخلاق والإنسانية.

طبعا احنا بلشنا بهالشي بالانترو لحتى ما ننسى، لانه اللي عم نشوفه مش طبيعي. هيدي الاستباحه للحياه العامه، هذا الانتهاك للخصوصيات. هلا اي نعم، الناس صارت تنشر خصوصيات ثلاث ارباعها ومش محترمه خصوصيات بعضها، وهي بتدور على مين بده يتصدر الترند باي طريقه ممكن، قد ما كان فيها رخص وقد ما كان فيها لحم رخيص وقد ما كان فيها فضائح للاسره وللعائله. صاروا هن بيطلعوا بيحكوا فضايحهم، مش ناطرين من يفضحهم، بس يصطفلوا اولي كان بارادتهم، بينما الاخرين الذين يقتاتون على فضح الناس، هودي ذكرنيهم بالإمام الشافعي وما قلته. هلا رح نروح للفقرات المتشعبة واللي بتضيق الخلق بالفقرات الجاية. خلي البداية يكون هيك، كانت بسيطة هادية إنما بنفس الوقت عميقة بتغرق.

إنها المؤامرة يا عزيزي، هالمؤامرة يلي إلنا بنسمع بخيوطها وعنكبوتيتها وثقافتها من سنوات طويلة، على القليلة خلينا نقول من وقت ظهور الكيان الغاصب بالمنطقة من 48. كل مرة هالمؤامرة تنجح وتزداد وتزداد تألقا ونجاحا وفصولة تتعدد، وبعدنا عم نحارب أيدي المؤامرة وشايفينا كنا مصدينا أن هناك مؤامرة على بلادنا، سواء على وطننا لبنان أو على البلاد العربية. نظرية المؤامرة التي تراها كل فينة وأخرى تنتفض وتزدهر من جديد عم نشوفها بهالأيام يلي عم ينفرض فيها عقوبات، واللي عم ندخل فيها مرحلة شرق أوسط جديد والتخلص من تحالف المافيا والميليشيا، واللي عم تشوفوا آثاره بلبنان والعراق واليمن وكثير من البلدان التي تحتلها إيران. لحتى أفسر لكم أكثر شو قصدي من الموضوع، خليني أبدأ هالفقرة بتغريدة واحدة من التغريدات اللي صارت بالعشرات والمئات عم تنتشر، التي تتحدث لماذا وصلنا إلى هذا الاتفاق المذل، قصد على اتفاق الإطار، وإلى مرحلة فرض التطبيع على لبنان بزعمهم. خذ مثلا تغريدة واحد من اللي يعتبروا حالهم فهمانين، بيعتبروا حالهم، أنا ما بحياتي بعتبروا فهمان ولا بعتبروا ناقد فني ولا بعتبروا يعني كلامه له قيمة، بس له كثير من المتابعين وأطلالاته كثيرة على الشاشات، وهو واحد من المضللين أو المضللين ما بعرف، أو اثنين سوا مع بعضهم البعض. عم نحكي عن الناقد الفني جمال فياض، واللي بيحكي سياسة أكثر من الفن صاير. الدكتور هو دكتور، تعرفوا الجامعة بتعطي شهادات كتير مضروبة. الدكتور فياض كتب، معلش تغريدة شوي طويلة بس أنا بيهمني من خلال أدخل على الموضوع، قال لك قبل توقيع اتفاقيات السلام المزعوم والتي تريد منها يعني طبعا الولايات المتحدة أن تجعل الطرف الآخر خاضعا مستسلما وموافقا على العمياني، أغرقه بالفساد والنفايات والعتمة وضعف الخدمات والفقر والجوع والفوضى، انهب مدخراته، خفض له قيمة عملته الشرائية، أسلبه كل مقومات الحياة الطبيعية، ثم أدخله في حرب ودمار شامل كامل بلا رحمة، واجعله يعيش حياة دون مستوى البشر، ثم عين له حكومة ونظام حكم ضعيف وقضاء بلا إرادة، وقم بحملات إعلامية مكثفة تجعل له الاستسلام وتجمله وتسميه سلام، ثم استدعه لتوقيع الاتفاقية فيأتيك مسرعا كالغزال. يعني اسم الله لديه ذكاء حاد. هلا بعيدا عن رأيي الشخصي فيه وبأرائه، أنا اخترت هذه التغريدة كواحدة من مئات التغريدات اللي عم تحكي عن نفس الموضوع والمقالات، اللي هي أنه لماذا وصلنا إلى هنا؟ وصلنا إلى هنا لأن المؤامرة نجحت بفرض اتفاقات التطبيع والإذعان علينا. كيف نجحت؟ من خلال هالسياسات اللي حكي عنها الدكتور جمال فياض. يعني اسم الله عليك، اكتشف المؤامرة بشكل كامل. طب طالما كنت أول شيء بتعرفها لهالمؤامرة كنت خبرنا عنها، اطلع خبر عنها قبل ما تصير، طالما بتعرف انه هذا المخطط، يعني هذا هو المخطط اللي بوصلنا لاتفاق الإذعان والاستسلام كما تدعون رغم انه هو مش هيك، فطالما عارفين المخطط كنت تطلعوا خبرونا عنه يعني قبل ما نوقع بالجورة، قولوا لنا في جورة، مش انه تنطروا لحديت ما نوقع ونتكسر وتحرطم وتقعدوا تقولوا اكتشفنا المؤامرة. قبل كل شيء، هيدي النظرية واحدة من نظريات المؤامرة الدائمة يلي سبحان الله نحن بنجي مننفذها، كيف مؤامرة الفتنة السنية الشيعية، يعني بيقولك هيدي مؤامرة صهيونية ومن خطط كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الراحل من السبعينات وعم يشتغل عليه، عال تماما هيدي مؤامرة. مين اللي نفذها للمؤامرة؟ مين اللي إجا ونفذها؟ مع المؤامرة لحتى تنجح بأي بلد بده يكون في له عملاء بالداخل هن اللي بيجوا بينفذوا هذا المخطط. مين اللي إجا نفذها؟ طبعا هون بيسكتوا ما بيقعدوا بيحكوا. مين اللي أنعش الانقسامات المذهبية من وقت ظهور ما يسمى بالجمهورية الإسلامية، جمهورية الملالي بطهران؟ مين اللي غزى هذا الشعور؟ مين اللي احتل الدول العربية وبلش يعمل فيها ترانسفير وينقل فيها ناس ويجيب فيها ناس آخرين يسكنوا محلهم؟ هون بيسكت ببطل يحكي.
يعني هلا بده يقدعنا سواء فياض او غيره اصحاب هذا الراي مشان ما نسمي ناخذ الامور على الشخصني، بدهم يقنعونا انه كل الكوارث اللي صارت بلبنان هي نتيجه المؤامره، هيدي مؤامره خارجيه هي اللي وصلتنا لهون، مخطط طويل عريض له سنين عم ينشغل. قبل كل شيء هيدي تبرئه للمسؤولين اللي مروا بالسلطه، كل الفاسدين الحرامية اللصوص يلي اجوا واستولوا على ثروات البلد واجوا نهبوا خزينة الدولة، انت هيك عم تبرئهم، عم تقولوا انه يا اخي هذا مؤامر اني ابدا. طبعا هذا بنسبه لانه من جميعة الاستيز وبتعرفوا كبير البلطجية هو مسؤول ترمومتر الدولة العميقة بلبنان، تحالف الميليشيا والمافيا، فطبيعي هو بده يبرئ لمعلمه ولا الآخرين. انت هيك بطريقة عم تعطي شهادة براءة لكل ما مروا بالسلطة انه هن بس كده مؤامرة، هن كانوا جايين يشتغلوا والله ما ناويين يسرقوا، بس للأسف هيدي المؤامرة هي اللي خلتهم يسرقوا وينهبوا وياخدوا مقدرات الدولة ويمارسوا الفساد بأشكال وأنواع، لا بل يخترعوا أشكال جديدة من الفساد لم يسبق أن مرت بها بلاد. بكرة كمان بيطلع بالعراق نفس الشيء، بما أنه حملة لمكافحة الفساد بيطلع حدا لك هيدي المؤامرة، هودي بدهم يجروا العراق على التطبيع مع العدو الغاشم، فعم يلجأوا لهالأمور هاي، بيطلع نفس الشيء. أي سهل، أنت سهل لحتى تشيل أي مسؤولية عندك بتشيلها وترميها على المؤامرة، مؤامرة صهية أمريكية، داعش إمبريالية وخليجية، مخطط دولي طويل عريض على غرفة سوداء بكوكب زحل فوق عم يتخطط له، فأنت هيك دغري مباشرة بترمي المسؤولية على المؤامرة وبتتبرأ من كل شيء. أسهل شيء بكرة بالعراق نفسه. شفتوا هيدي النائب امبارح شو لقطوا عندها؟ نائب جديدة غير اللي خبرتكم عنها بالعراق، ثياب داخلية من ذهب 57 مليون دولار مخبيتهم بجرار بجرار، ذكرتنا بالثروات القديمة بال 200-300 سنة لورا، 57 مليون دولار مخبيتهم بجرار ولقوا عندها ثياب داخلية من ذهب مطلية بالذهب، يعني ما بتقبل تلبس شو اسمه إلا ذهب. سيدي مؤامرة، شفتوا هي ما بدها هيك، هي مش نيتها هيك، بس هيدي المؤامرة الدولية من أجل جر العراق على التطبيع مع العدو الغاشم جبرتها أنه تجيب الهدية، تقبل الهدية يعني شوي شو فيها، وإذا لبست مطلي بالدال يعني. هلأ المؤامرة هي اللي أدت أنه تنهب المدخرات والأزمة الاقتصادية والسرقات يلي صارت وتفجير المرفأ وحروب الإسناد كل هيدي من أجواء المؤامرة. شفتوا هيدي كلها لحتى وصلونا نروح مزعينين هيك مستسلمين ونركض كالغزال، نركض لحتى نلبي مطالب العدو الغاشم. شفتوا مؤامرة كيف نجحت؟ سبحان. طيب مين اللي نجحها؟ مين اللي كان مسيطر على البلد طيلة الفترة الماضية؟ على القليل يا سيدي من أيام الاحتلال السوري وبعدين من 2005 وطالع، تحالف مين اللي كان مسيطر على البلد يا دكتور جمال أنت وغيرك؟ يعني مين اللي كان ناهب الدولة ومسيطر على الحدود وما فيك تعين بواب إلا بإرادته؟ مين اللي عطل رئيسة الجمهورية سنوات لحتى يجيب اللي بده إياه؟ مين اللي كان يعطل تشكيل الحكومة أشهر لحتى يجيب جبران وغيره وزراء؟ فيك تطلع تكفي الحياة كاملة؟ يعني مين اللي نفذ هيدي المؤامرة؟ إذا أنتم مؤمنين بنظرية المؤامرة، أنا لا أؤمن بالموضوع كله على بعضه، بس إنه إذا أنتم مؤمنين بنظرية المؤامرة وبكن تبروا أنفسكم من هذه الجرائم، مين اللي نفذ هيدي السياسات؟ أنتم اللي نفذتوها، أنتم جماعتكم اللي عم دافع عنه اللي نفذوها، فأنتم عم تدينوا أنفسكم إنكم أنتم نفذتوا هذه المؤامرة ووصلتونا إلى هنا، وصلتونا إلى موضوع اتفاق سلام أو إلى موضوع النزع العداء أو اتفاقية الإطار، شو بعرفني سميها بدك تسميها اللي صارت، فمعناتها أنتوا هذا الهدف حققتولن إياه للعدو الغاشم، فأنتوا غشيمين، أنتوا مساطيل أنه رحتوا حققتولن أهدافهم من خلال تنفيذ كل بنود مخطط المؤامرة. لما الناس نزلت تنتفض ضد هذه المنظومة بال 2019 يا جمال أنت وغيرك، مين اللي بعد زعرانه على العالم تحرق خيامه وتقتله وتعتدي عليها وتقول له هيدا النظام ممنوع المس فيه أنتوا عم تضيعوا وقتكم على الفاضي؟ منو القاتل القتيل اللي طلع ورفع أصبعه على العالم وبلش يبعد زعرانه كل يوم ويهددهم ويتهمهم بالخيانة والعمالة للسفارات؟ مين اللي طلع عميل سفارات وعم ينفذ هيدي المؤامرة؟ إذا أنتوا شايفينها مؤامرة، انتوا عم تعطوا صك براءة لجميع المسؤولين اللي مروا بالسلطة وتقولوا ان هودي حرام كانوا مجبرين، يعني انجبروا انه والله ان ما كان بنيتهم يسرقوكم، وقعد فكروا كان بنيتهم انه يدحشوا الاف الموظفين لحتى ينهبوا مال الدولة، هيدا ما بدهم، بس هيدي المؤامرة، هاي المؤامرة اكبر منك، فيش مي اكبر منك عم بيصير.

قال لك أعطيه قضاء بدون إرادة، يعني قضاء يرتجف لا يستطيع اتخاذ الأحكام، وشوف مين اللي كان مسيطر على القضاء، مين اللي منع القضاء أنه يشتغل، مين اللي كان يطلع المجرمين وكبار تجار المخدرات. يا سيدي أنتوا عم تدينوا أنفسكم، أنتوا من هبلكم عم تدينوا أنفسكم بهذه النظرية، حاجة تسوقولة بقى. لا مؤامرة ولا من يتآمرون، نحن أساسا مش مقصرين، نحن قصرنا بشيء، نحن حياة قلبنا أنه نقتل بعضنا، ما نحن شعوب وقبائل متناحرة على السلطة مش على شيء تاني، مش على مصلحة البلد، فنحن مش مقصرين. لا بال 75 كانت مؤامرة ولا بعدين كانت، نحن المؤامرة، نحن بحد ذاتنا المؤامرة، لأنه ما عندنا انتماء للبلد، لأنه ما منحب بعض، لأنه دايما بخوفونا من بعضنا البعض، جاي ياكلك علوشي، جاي ياكلك محمودات، أكلونا المحمودات، شرب ولاد بدهم يسيطروا على البلد، ضحكنين عليك بهالنظرية، ضحكنين عليكم بالمؤامرة. شو هالبلد العظيم هيدا اللي بدها تصير عليها المؤامرة الكونية لحتى تجي تجبره على التطبيع؟ يا حبيبي في ناس بالبلد من زمان وجاية ضد قصة العداء مع إسرائيل، وما بتشوف إنه إسرائيل هي العدو الأول إسا من قبل وجود العدو الإيراني. في ناس من الأول بتقلك نحن بلد صغير ما فينا نحمل هيدا الصراع، ورجوع رجع للتاريخ لل 69 واتفاق القاهرة ومين مضى ومين عارضه واللي بعدين كان أحد أسباب الحرب الأهلية. هيدا مؤامرة؟ ما نحن اللي منتأمر على أنفسنا. شو هالشعلة الذكاء أنت؟ يعني هودي المفترض المثقفين اللي بيفهموا والمتعلمين ودكتور وما بعرف إيه بدهم يروجوا إنه كل اللي وصلنا له خلال كل هالسنوات الطوال من كوارث وفضائح وفساد لا ينتهي. أقسم بالله إذا بدنا نحن نعمل جامعة بلبنان بنعمل جامعة لتعليم الدول الفساد. يعني نحن قد ما اخترعنا طرق جديدة للسرقة والنهب وللحرب، اللبناني الحربو الذكي يلي بيعرف يلعب على الحبلين على عشر حبال، والله إذا بنفتح جامعة يعني بتكون هي متفوقة بالعالم، بنجي منعلم العالم الفساد. لكن نحن اللي عم نضرب الشهادات هلا للطلاب العراقيين والكويتيين، نحن اللي علمناهم هيدي الطريقة، انتوا لا تجوا تدرسوا، انتوا خليكم ببلدكم ونحن بس انتوا تدفعوا وبنبعث لكم الشهادات لعنكم. بتقلي مؤامرة بقى، لكفى كفى تسخيف للأمور، لا في حرامية في لصوص، مش على كيفك ولا على كيف حدا يجي يقول إن والله هودي كانوا مجبرين. ما حدا بيجبر التاني على السرقة، اللي عنده عز وكرامة حقيقية واللي ما بيرضى يأكل مال حرام ما بيرضى وما بيسمح إنه يمر مرور الكرام بالدولة ويشوف قدامه المال الحرام ويشوف المال السيب كيف بيعلم الناس السرقة. هيدا بعيدا عن الاتفاقية، ليست اتفاقية إذعان ولا استسلام، انتو كل اللي موجعكن انو الدولة اللي عم تمضي هيدي الاتفاقية، لانو انتو من جماعة الدويلة بكن الدويلة اللي تمضيها او بتكن معلمينكن المالان اللي بطهران هو اللي يمضيها. مش هناك طلعتونا بهيدي النظرية واطنين من المقالات والتغريدات وتوجيه، هيدا الكلام بيلعب بعقل العالم، هيدا اسمه غسيل عقول. انت عم تغسل عقول العالم، تقول له شفتوا كيف وصلونا لهون، شفتوا يا اخوان احنا والله ما كان نحن كان بنيتنا نفجر البلد، نحن كان بنيتنا نعمل 7 أيار، نحن بنيتنا اغتيال الرئيس الحريري وبقي 14 أدار، نحن بنيتنا انه نبعث العالم على سوريا تقتل الناس ونجيب هذا الصراع، نحن بنيتنا نبعث ناس على ابدا. هيدي المؤامرة يا غشيم، ما انت هيك نفذت المؤامرة يا هبلة. نفس الفتنة، شايف الفتنة، العدو بده يعمل فتنة بلبنان، طيب مين اللي عم يهدد بالفتنة؟ مين اللي عم يهدد بالحرب الأهلية؟ مين اللي ليل نهار صارعنا قوة عايزة بتقربوا على السلاح؟ يا لطيف شو بده يصير؟ ما انتو كمان عم تنفذوه لأيدي المؤامرة. خيي انت بتحزنين من المؤامرة بتروح بتعملها؟ ما انت إذا هالقد ذكي مكتشف المؤامرة هتعملهاش، بعد عنا، بعد عن كل أسبابها، مش تروح تنفذها حرفيا. هذا الكلام لتبرير السرقة، كل هذا الكلام لمحاولة إعطاء شهادات وسك براءة لمعلمينهم يلي مرقوا بالدولة إنه نحن أبدا ما عملنا شيء. هودي الأمريكان والإسرائيلية وأهل الخليج وكل العربين يلي إجوا عملوا علينا هالمؤامرة لنوصل للتطبيع، والله إنكم كاذبون.

لأسباب متعددة هربت الحكومة الأسبوع الماضي قرار بزيادات بحجة حماية البيئة. ضرائب بيئية بتسمع فيها لأول مرة كانت عم بتمر بشكل تهريبي، ما حدا انتبه لها إلا لما بلشت الناس اللي بتهتم بالاقتصاد تقول للعالم أنه هناك زيادة بالأسعار، وبلشت الناس تلمس هذه الزيادة بدل ما تلمس أنه الأسعار عم تنزل بحكم أنه الأسعار ارتفعت سابقا لأنه كان مضيق هرمز مقفل وبسبب غلاء المحروقات. قالوا لك هلا طالما فتح المضيق معناتها الاسعار بدها تنزل. واذ بتفاجئون الحكومه بهذا القرار اللي طبعا رجعت وتراجعت عنه لاسباب متعدده. تفتأ ذهن وزيرة البيئة تمارا الزين مع وزير المال ياسين جابر لحتى يجنوا الأموال من جيوب المواطنين مرة جديدة، فطلعت معهم هذه الضرائب بنسب متفاوتة على كثير من المواد من الدواء والمواد الغذائية و و و و كلها بحجة الحماية البيئة. بتعرفوا نحن جماعة مهتمين بالبيئة بشكل كتير كبير لدرجة أنه عنا أكبر نسبة تلوث بالشرق الأوسط، مهتمين بالبيئة لدرجة أنه ما عارفين كيف نلم زبالتنا يا زبالة المجتمع. مباشرة من لما التجار سمعوا بهذه الضريبة الجديدة واللي ما فيها يعني ما تشاوروا حتى مع الهيئات الاقتصادية، شركاء المافيا مافيا وميليشيا ما تشاوروا معهم، حتى هن كانوا مصدومين بإطلالاتهم الإعلامية وقالوا ما حدا حكينا بهذه الضرائب الجديدة. مباشرة الناس لمست انه الاسعار ما عم تنزل عم تطلع، بتفوت على الماركت بتصير بتدفع بالزيادة، اسعار المحروقات بلشت تتأثر، الى ان رجعت الحكومة عن هذه الخطيئة بجلسة استثنائية عقدتها على السريع يوم الاثنين وقررت تجميد هذا القرار. ورغم انه قررت تجميد القرار الا انه بعد الاسعار عم تطلع. هلا اي نعم امبارح نزلت شوي المحروقات بمعدل 30-40 الف ليره والخبز، امبارح بشرنا وزير الاقتصاد عامر البساط انه الحمد لله نزلنا سعر ربطة الخبز رسميا من 75-70 الف. عيشوا جخوا بعد نعمة، 5000 ليره نزلت سعر ربطة الخبز. استقولوا الدولة مش مهتمة فينا، الناس بس بتقعد بتنق على الدولة، هيو نزلوا لكم سعر ربطة الخبز 5000، على أي نعم شيلوا منا رغيف بس نزلوا لكم 5000. ما بيبين فيكم شعب، ما بيبين فيه شو ما عملته الدولة، ما بيبين فيه. هلا الاساس مثل ما تسرب انه اساس هذه الفضيحه او الاقتراح المسموم يلي اجى من وزاره البيئه، قال لك بدنا نلم 380 مليون دولار من جراء هذه الضرائب. قال بتطلع سنويا 380 مليون دولار مش ليره، 380 مليون دولار، وهودي منخصصهم لاعاده الاعمار بما انه هلا فيش دول رح تجي تتبرع للبنان، فنحن بنسكت جامعتنا بحكم انه الوزيرين ينتموا الى الثنائي، بنسكت جامعتنا من خلال لأنه منلمها 380 مليون دولار ومنخصصهم للإعمار. هذه كانت واحدة من الخطوات. لماذا تم الإلغاء؟ قال لك العمى لا يوم بعدين يستثمروا القصة بالشارع والناس تنزل تتظاهر، وبتعرفوا هلأ في ناس ناطرة أي تظاهرة لحتى تنزل وتعمل شغب لحجة اتفاق الإطار، مثل ما شفتوا الرعاة على الهمج كانوا يومي الجمعة والسبت عم يحاولوا أنه يكسروا ويخربوا بشوارع بيروت. فتعددت أسباب الضريبة والموت واحد، وتعددت أسباب الإلغاء أو التجميد. يعني ما هذا تجميد؟ شو تجميد؟ أنت يا بتطلع بتقول للعالم الهيئات الاقتصادية مثلا قال له والله جم هذا لغينا القرار، لا نحن جمدناه حطيناه بالبراد بالفريزر، ما بيصير. أي ما في دولة

بتتعاطى مع شعبها بهالطريقة، بتهرب ضريبة بهالقيمة، بتتسبب له الضرر، وبتروح بنفس الوقت بتقول له والله ليك نحن ترى جمدناها، نحن لا لغيناها، لا تراجعنا عنا، ولا قلنا يا سيدي أخطأنا، عادي ونطلب منكم السماح. تعرفوا ما في لبناني فيني بيغلط، هيدي ما في معروف، هذا أمر ثابت، نحن ما عنا حدا بيغلط بهالبلد، كلياتنا الحمد لله قراراتنا صائبة وسليمة، مش هناك بلادنا تعيش كل هذه الكوارث. يعني انت عم تحكي الزيادات وصلت لثلاثة لسبعة بالمية ببعض الامور، لك حتى على الدواء، حتى الدواء لك هيك بنحمي البيئة. يا الله يا الله، يعني انت بس حتى تشوفهم قديه هن قلبهم على البيئة، وتشاهد مشاهد المولدات المنتشرة بالطرقات من نادي الحجاج النصابين، وتشوف كمية النفايات المنتشرة وكمية التفوق باعداد مرضى السرطان الله يشفيهم، بتعرف قديش دولتنا مهتمة بالبيئة من زمان من زمان، بتحب يعني بيئة، دولتنا بيئة بحد ذاتها. هيدي الضرائب كانت بتزيد نحو 2% على التبغ، الملح، الكبريت، الاسمنت، الفلين، نفايات الورق، عجائن الخشب، الورق والكرتون، منتجات دور النشر والصحافة، الخيوط والأقمشة، المنسوجات الخاصة، الأحذية، الزجاج ومصنوعاته، أفاف الطب والجراحة، أصناف الأسرة، الأجهزة البصريات والتصوير، وبتزيد بنسبة 3% على السجاد والأغطية، الجلود والفراء، ألعاب الأطفال، ألعاب التسلية، المنتجات الكيميائية، الوقود المعدني والزيوت المعدنية والخامات والمعادن، وبنسبة 4% على مصنوعات الحجر أو الإسمنت، مصنوعات الجلد، المطاط، المنتجات الكيميائية غير العضوية، الدهون والزيوت ومنتجات تفككة. مثل ما صارت تهريبة القرار بدون ما حدا ينتبه له، صارت كمان تهريبة إلغائه. فجأة لقيناهم التنين صباحا عملوا اجتماع سريع للحكومة، وطبعا ما طلعوا صارحوا الناس ان احنا اخطأنا او نحنا كانت خطتنا كذا، طلعوا قالوا ان والله نحنا لقينا هيك انه في بعض الامور بدها دراسة فجمدنا القرار. طيب لغيتوه؟ لا. طيب مين عم يراقب هلا الاسعار؟ مين عم يراقب الاسعار المتفلتة المتفلتة من زمان؟ يعني بتطلع لك وزارة الطاقة تسعيرة مثلا للمولدات تبع كل شهر، حدا بيراقب مين عم يطبق هذه التسعيرة؟ ما مجرد ما قلت له لا واحد من لصوص المولدات انه الدولة سعرت كذا، بقول لك روح ادفع عند الدولة، روح خد اشتراك من الحكومة. يا أخي بحكومات الدنيا كلها ما بتتاخد قرارات إلا ما بيكون عم يدرس جدواها، في شيء اسمه دراسة جدوى. والله أنا لست وهو خبير اقتصادي ولا شيء، بس بقى صارت مع كلمة أساسا متداولة ومعروفة، مصطلح معروف، أي قرار أي مشروع بينعمله دراسة جدوى، شو الجدوى منه، شو الفائدة، شو الضرر، إذا ضرره أكتر من الفائدة تبعيته ما بيتاخد. بكل حكومات العالم هيك بيصير، أنتوا شو ناقصكن؟ مش على أساس أصحاب خبرة وتكنوقراط وما بعرف إيه؟ شبكة تمارا عزيزتي إنه كتير مهتم، شايف أوضاع البيئة، شايف أوضاع الكسرات، شايف أوضاع، مهتم بها تفاصيل هاي، مش أهم ما تعدوا بكون تزيدوا ضرائب على المواطنين؟ بس نحن هاي شغلتنا وعملتنا أنه نبحبش بجيوب الناس، شو بعد في عندهم قرش مخبى، شو بعد في عندهم دولار نقدر نشفطه منهم؟ على أساس أنه هيدا الحكومة جاي بقرارات مختلفة وبطريقة مختلفة وما بدها أنه تمشي بنفس الطريقة، ولا خلص بنرجع آخر شيء مثل ما كنا؟ هلا على كل جيد انه جمدوا القرار، بس نحن بدنا يتم الالغاء بشكل كامل او على القليل مراقبة الاسعار، لانه الناس تضررت من هذا القرار العشوائي، من هذه القرارات العشوائية، لحتى ترفعوا الضرر عنا، يا اما بتطلعوا بتقولوا لغيناه او بتشغلوا اجهزة الرقابة بشكل جدي لحتى تراقب هذا التفلت بالاسعار واللي عم يتسبب بضرر على جيوب المواطنين. هيدي جيوب المواطنين اللي انتو بتعزوها واللي دايما عم تبصبصوا عليها لحتى تشوفوا ما تبقى بها من اجل انو تلهطوا، فشوف مشان بس تدلعنكم شوية مصاري تسرقوها يعني.

كالعادة تنقسم البلاد عند كل مفترق طريق إلى خيارين وكأن لا ثالث لهما. هناك من يشيطن اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن ويحاول تصويره وكأنه اتفاق إذعان واستسلام وبالعربي الدارج توبزة، وهناك أيضا من يراه أنه الاتفاق الوحيد المخلص وأنه الطريق الوحيد المنجي. الحقيقة أن هذا الاتفاق له شروط للتطبيق، وأن هذه الشروط إن لم تكن موجودة وتطبق فهو بالتالي سيكون حبرا على ورق مثل ومثل كثير من القرارات الدولية التي نسجت سابقا. ضمن هذه النظرية اخترنا مقال اليوم لحتى نتعرف أكثر على معاني هذا الاتفاق وشروط تطبيقه. المقال لا زميلنا إبراهيم ريحان بأساس ميديا وبعنوان اتفاق الإطار القيام التدريجي للدولة. يبدأ ريحان مقاله: لا تقاس الاتفاقات في لحظات التحول الكبرى بما تعد به على الورق، بل بقدرتها على تغيير موازين الواقع. من هذا المنطلق يصعب التعامل مع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي وقع في واشنطن باعتباره تفاهما لوقف إطلاق النار أو وضع ترتيبات أمنية مؤقتة وحسم، فقد يؤسس إذا كتب له النجاح لمرحلة جديدة في علاقة الدولة اللبنانية بالأمن والسيادة، وإذا أخفق فقد يفتح الباب أمام دورة جديدة من عدم الاستقرار يصعب احتوائها. تقتضي القراءة الرصينة الابتعاد عن مقاربتين متناقضتين، إحداهما ترى في الاتفاق انتصارا كاملا للدولة والأخرى تعتبره تنازلا كاملا عن السيادة. تتجاهل كلتا القراءتين حقيقة أن الاتفاقات التي تبرم في البيئات الهشة لا تكون حلولا نهائية، بل أدوات لإدارة المخاطر وتقليص احتمالات الانفجار على أمل أن تتحول مع الوقت إلى ترتيبات أكثر استقرارا. لذلك ليس السؤال الحقيقي ما إذا كان الاتفاق مثاليا، بل ما إذا كان الاتفاق يوفر فرصة أفضل من استمرار الواقع الذي سبق توقيعه. عاش لبنان منذ عقود في ظل معادلة أمنية هجينة تقاسمت فيها الدولة وأطراف أخرى مسؤولية إدارة سياسة الأمن والردع. أنتج هذا النموذج توازنا هشا حال دون انهيار شامل في بعض المراحل، لكنه في المقابل أضعف المؤسسات الرسمية. يحاول الاتفاق الإطاري للمرة الأولى منذ سنوات إعادة توجيه مركز الثقل نحو الدولة من خلال خطوات تنفيذية تبدأ بإعادة انتشار الجيش في مناطق محددة وربط أي ترتيبات أمنية مستقبلية بالمؤسسات الرسمية وليس عبر قرارات سياسية مجردة. هنا تكمن أهمية الاتفاق، إذ أنه لا ينقل لبنان فورا إلى نموذج الدولة المكتملة السيادة، لكنه يضعه على مسار يمكن من أن يعزز تدريجيا قدرة مؤسساته على احتكار العنف والوظائف الأمنية، وهذا فارق جوهري. فبناء الدولة عملية تراكمية لا تحدث بقرار واحد ولا باتفاق منفرد. يتابع إبراهيم ريحان بمقاله: انتقد بعض المعارضين اعتماد مناطق محددة نقطة انطلاق للتنفيذ، اعتبروا أن ذلك ينتقص من مفهوم السيادة، غير أن التجارب الدولية تشير إلى أن التنفيذ المرحلي ليس استثناء، بل غالبا ما يكون الخيار الأكثر واقعية في النزاعات المعقدة. يحمل الانتقال المباشر من واقع أمني متشابك إلى سيطرة كاملة للدولة مخاطر كبيرة، سواء بسبب احتمال انهيار الاتفاق أو نتيجة صدامات ميدانية. لذلك البدء بمناطق محددة يسمح باختبار آليات الانتشار وقياس مستوى الالتزام ومعالجة الثغرات. لا يعني ذلك إطلاقا تقسيم السيادة أو تجزئتها، بل اعتماد منهج تدريجي في استعادتها
وهو منهج أثبت نجاحه في تجارب دول خرجت من نزاعات طويلة وكان التدرج أساسا لتجنب الانهيار المبكر. وينطبق ذلك على اتفاق الجمعة العظيمة عام 98 في إيرلندا الشمالية الذي فكك سلاح الجماعات المسلحة على مدى سنوات، وكذلك اتفاق الحكومة الكولومبية مع حركة فارك عام 2016 الذي اعتمد مناطق انتقالية خضعت لرقابة دولية جرى فيها تسليم السلاح وإعادة انتشار القوات الحكومية تدريجياً قبل الانتقال إلى مرحلة الدمج السياسي. لكن نجاح هذه المقاربة يبقى مشروطا بأمر أساسي، أن تتحول المرحلة الأولى إلى نموذج قابل للتوسع لا إلى وضع دائم يكرس واقعا انتقاليا بلا نهاية. يمنح الانخراط الأمريكي المباشر الاتفاق ثقلا سياسيا لا يمكن تجاهله، إذ يرفع وجود رادع دولي قادر على ممارسة الضغط على الأطراف المختلفة كلفة أي محاولة لإفشال الاتفاق. لكن التجربة اللبنانية تماما كتجارب الشرق الأوسط عموما تظهر أن الضمانات الدولية ليست بديلا عن الإدارة المحلية، فقد شهدت المنطقة اتفاقات حظيت برعاية دولية واسعة لكنها تعثرت عندما غابت الإرادة السياسية أو تغيرت أولويات القوى الكبرى. لذلك الرهان على أمريكا وحدها قد يكون رهانا غير كاف، إذ تتطلب استدامة الاتفاق شبكة دعم واسعة وعلنية تشمل أوروبا والدول العربية والأمم المتحدة، بحيث يصبح الحفاظ على الاتفاق مصلحة مشتركة لأكثر من طرف دولي لا التزاما مرتبطا بإدارة أمريكية بعينها. فكلما توسعت دائرة الرعاية ازدادت صعوبة الانقلاب على الاتفاق سواء من الداخل أو من الخارج. نتابع بمقال إبراهيم ريحان يعلمنا تاريخ الاتفاقات أن لحظة التوقيع ليست الأصعب، بل إن التنفيذ هو المرحلة التي تختبر فيها النيات والقدرات. من هذا المنطلق يمكن القول إن الاتفاق سيواجه ثلاثة تحديات رئيسية. أولا السلوك الإسرائيلي وحسابات الداخل، لأن استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية سيقود مع الوقت الثقة بالاتفاق ويضع الدولة اللبنانية في موقع العاجز عن حماية التفاهمات التي وقعتها. ثانيا الداخل اللبناني وامتداداته الإقليمية، قصد تصطدم أي خطة لحصر السلاح بيد الدولة باحتمال قيام الحزب بتعطيل أو تخريب التنفيذ مدفوعا برغبة طهران في الحفاظ على الورقة اللبنانية رهينة بيدها بهدف السعي الإيراني إلى ربط جغرافيا الجنوب بمسارات التفاوض الإقليمية إلى منع أي مسار يسعى إلى تحييد لبنان. أما السبب الثالث فهو قدرة الدولة نفسها، إن الجيش اللبناني مطالب بالانتشار والإدارة بتوفير الموارد والسلطة السياسية بالحفاظ على الإجماع الداخلي، لكن كل ذلك يأتي فيما تعاني المؤسسات من ضغوط مالية وإدارية غير مسبوقة. وبالتالي نجاح الاتفاق لن يتحدد فقط بسلوك الأطراف المسلحة، بل بقدرة الدولة أيضا على أداء الوظيفة التي يطلب منها القيام بها. بيختم إبراهيم ريحان مقاله: ليس اتفاق واشنطن نهاية الأزمة اللبنانية وليس ضمانة أكيدة للخروج منها، إنه إطار يتيح للدولة فرصة لإعادة بناء دورها ويضعها في الوقت نفسه أمام اختبار قاس. سيكون نجاح الاتفاق رهنا بثلاثة شروط مترابطة: التزام إسرائيل، قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ مسؤولياتها، واستمرار الزخم والدعم الدوليين بصورة لا تتأثر بالتقلبات السياسية. أما إذا اختل أحد هذه العناصر فقد يتحول الاتفاق إلى محطة إضافية في سلسلة المبادرات التي اصطدمت بتعقيدات الشرق الأوسط. لهذا
لا تكمن القيمة الحقيقية للاتفاق في نصوصه، بل في قدرته على نقل لبنان من إدارة الأزمات المتلاحقة إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة الأمن والسيادة بصورة مستدامة. وهذا هو المعيار الذي سيحدد ما إذا كان اتفاق الإطار بداية لمرحلة جديدة أم هدنة مؤقتة في نزاع لم تنتهي أسبابه بعد.

طبعا أوافق بالكامل على ما ورد بمقال عزيزنا إبراهيم ريحان. الاتفاق طبعا لديه الشروط، وهذه شروط أساسية للتنفيذ، وكل الشروط التي ذكرها هي فعلا حقيقية، وإلا راح يصير مثل 1701 وغيرها من القرارات اللي لازلنا نطالب بها لغاية الآن. هذه شروط مطلوبة من المجتمع الدولي، من الدولة الراعية، وطبعا مطلوبة من الدولة اللبنانية أن تبرهن أنها قادرة على تنفيذ ما تلتزم به، ومن القوى العسكرية أنه قادرة تواجه الميليشيا.

امبارح خصصنا الفقرة الأخيرة فقرة السوشيال ميديا فقط لأجواء المونديال بحكم أنه الأجواء كانت محتدمة مع لقاءات البرازيل وألمانيا. اليوم رح نرجع نقسم الفقرة بالنص. نبدأ من نتائج المونديال بالدور الـ 32. ثلاث مباريات كانت عم تصير بالأمس. بالمباراة الأولى الفينغ النرويج كانت عم تنجح أنه تفوز على كوت ديفوار ساحل العاج بنتيجة 2-1، وتبقى احتفالية الفينغ الشهيرة منتشرة، واللي عم تكون هي صاحبة المرتبة الأولى باحتفاليات المنتخبات العالمية المشاركة بالمونديال. اللقاء الثاني فرنسا المدججة بالنجوم كانت عم تلتهم السويد بنتيجة 3-0 مع الرقفة، وواضح تماما أنه من المرشحين الأبرز لللقب المنتخب الفرنسي اللي مش بحاجة لمدرب قد ما عنده نجوم، عنده منتخبين غير المنتخب المشارك. أما المباراة الثالثة فصاحبة الأرض المكسيك، صاحبة أرض من أراضي التنظيم، كانت عم بتفوز أيضا على الإكوادور بنتيجة 2-0 بمباراة الساعة 4 فجرا. اليوم أيضا هناك ثلاث مباريات ستقام. المباراة الأولى رح بتكون على الساعة 7 المساء باكرا، إنجلترا رح تلتقي مع الكونغو الديمقراطية. المباراة الثانية رح بتكون على الساعة 11 المساء، بتجمع بلجيكا مع السنغال. والمباراة الثالثة رح بتكون على الساعة 2 فجرا، صاحبة الأرض الولايات المتحدة بتلعب مع البوسنة والهرسك. طبعا بتعرفوا المباراة تجري المباريات على طريقة خروج المغلوب. امبارح ما كنا بحاجة لضربات جزاء لأنه المباريات انتهت كلها بوقتها الأصلي دون تمديد للوقت الإضافي. اللي ربحانا بيتأهل للدور الـ16، يعني هلا عرفنا البرازيل بدها تلعب مع النرويج بالدور الـ16. ألمانيا مع مين بدها تلعب صحيح؟ طلعت برا. لا لا لا لا قول باي وانسى اللي حصل من الباراغواي. أي منتخب الإكوادور اللي هزم ألمانيا كان بالأمس عم يخسر دم المكسيك بسهولة، يعني 2-0. نخلص من أجواء المونديال لحتى نروح بس على اثنين من الترند اللي كانوا منتشرين، واللي هن يعني بعيدا عن الترند السياسي والانقسام على اتفاق الإطار وحملات التخوين وكل الهمروجي. خلينا ناخد الفيديو اللي انتشر بشكل كتير كبير لصبية اسمها ساندرين بورجيلي، كانت طلت ضمن برنامج مش مسرحية، البرنامج اللي عم يتقدم على الـ MTV. هذا الفيديو انتشر بشكل يعني وصل للقنوات العربية، حتى يعني زميلنا نزيل أحدب كان عم يبث الفيديو ويلاك شوف لبنان. الفيديو كان عم تحكي فيه، طبعا هو مقتطع من سياقه، عم تقول انه الدعارة جزء من السياحة بلبنان، وانه الدعارة المقنعة شيء إيجابي بالنسبة لخزينة الدولة. طبعا هذا كلام صادم، يعني انه يطلع قالوا لك ليك ملا جيل، شوف ملا جيل بده يشرع الدعارة، بينما بالحقيقة كل الناس اللي نشرت الفيديو ما نشرت التوضيح، لأنه هذه الفقرة مجتزأة، هي فقرة ضمن البرنامج بعنوان احكي عكس قناعاتك، يعني بيعطوك سؤال جاوب عليه بعكس قناعاتك. ما بعرف البرنامج هو كله على بعضه سخيف، ومقدم البرنامج سميك، والبرنامج كله على بعضه ما له قيمة، بس انه مشان بس يعني ايضاح الحقيقة انه لا، هي مش كانت عم تدعي للدعارة، هي كانت عم تجاوب عكس قناعاتها تماما. طبعا كل اللي نشروا الفيديو ما حدا نشر توضيح، ولا اقتطعوا من سياقه وراحوا نشروه وتسببوا بحملة طويلة عريضة على الصبية، رغم انه هي كانت عم تحكي عكس قناعاتها تماما. وهيدي عادي موجودة، يعني حتى بالصحافة اللبنانية بتلاقي بينزلوا خبر كاذب وبيجي التوضيح، فالخبر الكاذب بينزل على الصفحة الرئيسية، بينما التوضيح بينزل بسطرين صغار داخل الجريدة أو بحدا بينتبه له. فللأسف الحملة الظالمة عصبية ما كان عم تحكي قناعاتها، عم تحكي عكس قناعاتها تماما، وهيدي من كوارث اقتطاع الفيديوهات من سياقها ونشرها. والناس بتروح دايما على الترند بدون ما تسأل إذا هالفيديو حقيقي ولا لا، وإذا هالفيديو مجتزأ يما كامل. أما
آخر ترند بدنا نروح له هو كان من المواضيع اللي كمان أثارت الجدل واللي كان للحقيقة أول مين عبر عنه أو حكي عنه هو النائب وليد البعريني يلي كان عم بيعلق بالأمس ويكتب على صفحته على منصة أكس أنه ما أعلنه مدير العناية الطبية بوزارة الصحة الدكتور برنار البيطار غانم بأنه بدأنا بالتغطية الصحية 100% للنازحين بالمستشفيات الخاصة و100% لجميع المواطنين بالمستشفيات الحكومية. أكد النائب البعريني أنه هالأمر بيشكل سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة وتؤكد أنه موارد الدولة تسخر لجهة واحدة، فكل لبنان أصبح نازحا بسبب سياسات الحزب وحروب الإسناد، لكن وزارة الصحة تميز بين المواطن النازح المؤمن بالدولة فتعاقبه ونازح الحزب الموالي لإيران فتكرمه. للأمانة ما كان حدا منتبه لهيدي القرارات اللي طلعت عن مدير العناية الطبية بوزارة الصحة لو ما لفت أول ما لفت الاهتمام عليها هو النائب البعريني، بعدين طبعا سردت الكثير من التغريدات من النواب المعترضين ومن المواطنين المعترضين، وحق الناس تعترض. أنا من المواطنين المعترضين، لا يعني أنه لا معلش مع احترامنا لأوجاع النازحين، ليه النازح بده يكون عنده تغطية صحية بالمستشفيات الخاصة 100% بينما المواطن العادي بيموت عباب المستشفى؟ شو الميزة اللي عنده يعني نازح؟ مع هيدا النازح بعده عم بيسبح بحمد طهران ويقول شكرا إيران وفدف خاد المرشد وفدف صرميد السيد، ما بعده مؤمن بنفس النظرية. هل فات على الدولة لحتى ياخد من الدولة؟ هل مقتنع بالدولة لحتى الدولة تقعد تدفع عنه؟ مش معترضين على القصة، بس هل غير قناعاته؟ لا ما غير قناعاته. فليش الوزارة يعني فتح دكان الوزير ركان ناصر الدين فتح دكان للحزب اللي بينتمي له؟ ولا مفترض هذه الوزارة تكون عم تتعامل بالمساواة والعدالة مع كل المواطنين؟ مش انتوا لغيتوا الشهادة كرمال انه ما في عدالة والطلاب الجنوبيين ما تعلموا والبقاعيين العدالة بتشوفوها بعين والعين التانية عورة؟ بأي حق بتسخر الوزارة لخدمة حزبك؟ يعني فهمنا أنتم مسيطرين على الوزارات كرمال تخدمون، وفهمنا كل الجرحى حتى من جماعتكم ومن ميليشيتكم كنتوا عم تعالجوها على حساب الوزارة، بس كمان تخنطوها أنه هلقات صارت الوقاحة بدنا نطلع نعلن عن الأمر؟ لا، في عدالة بدك تكون. نحن مش مضطرين ندفع كرمال حماقات البعض، ولا مضطرين ندفع كرمال إسناد غزة، ولا مضطرين ندفع كرمال تيسنة الانتقام للمرشد، مش مضطرين نوب أبدا. ما هيدي الأموال بالنهاية ضرائب المواطنين، هيدي اللي عم تجنوها من المواطنين وكل يوم تخترعوا عليه ضرائب جديدة مثل ضرائب البيئة. معلش يعني لا تمييز ولا شيء، انت اللي عم تميز، انت بهالطريقه عم تميز. والله ليك انت كمواطن عادي اذا بدك منلاقي لك محل بشي مستشفى حكومي، اما بالمستشفيات الخاصه فتغطيه 100%. من اين لكم الاموال؟ من وين جيب الاموال؟ من جيب المواطنين. فبالتالي بحق لكل المواطنين انه يكونوا عم يتعالجوا بعداله ومساواه ويفوتوا كلهم بتغطيه 100% او الكل 80% او الكل 70%، بس انه تميز فئه عن الفئات الاخرى فقط لانه انت بتنتمي لهي الفئه فهذا اسمه سوء اداره، هذا اسمه سوء تصرف بأموال الوزارة، هذا أمر يعاقب عليه مفترض. مش ملك بيك الوزارة، مش انتوا طلعتوا قلتوا هيك للرئيس عون، قلتوا له الجدوب مش مزرعة بيك، كمان وزارة الصحة مش مزرعة بيكن لحتى فتحينها على حسابكن بتعطوا فلان وبتحجبوا عن علان.

الأمر رح يبقى قيد المتابعة طالما صار موضوع شأن عام يعني وبلشت الناس تحكي فيه. ومشكور والله إني قابل بعرير يعمل له شيء منيح وخلينا نلتفت لهذا الأمر. قالك طالع مفاخر والله لا كنتوا مسحين. نحن رح نغطي لكم 100% بالمستشفيات الخاصة. أما أنت يا شقفة مواطن مكلف مش نازح مع إنه الكل تضرر من الحرب، فأنت إذا لقينا لك شيء تاخذ بمستشفى حكومي إن شاء الله منفوتك على إذا لحقت يعني قبل ما تموت. الوزارة مش مزرعة بيك يا ركن.

سهرنا نصيف زيتون إصدار جديد. لا أعظم شيء بغنية كليبة يعني إخراج محمد الدايخ عامل فكرة لذيذة ومهضومة ومنفذينا بطريقة صحيحة. بعدين صارنا بدنا ندعمه هيدا شبكن صار سهر الفينيقية.

يا مدلل قلبي وغزال اللي بشوف الدنيا من قروق نعيونه من عيون ما الغزال اللي قلقه قروق صفي النية يا مذيع

مهديه الأغنية الجديدة من نصيف زيتون. ممكن وصلنا لختام حلقة اليوم الأربعة من تريبولي لايف. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من على لوقتها ما بعدنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. فهمنا وحده حبيبي. هلا هو شوي حده يعني كم حدا غيره. ستاند باي.

هلا كل الناس حكيت على مرسوم البيئة والضرائب تبعت البيئة اللي طلعت وانتقدت والحكومة. حدا حكي عن موضوع انه امبارح رخصوا ربطة الخبز 5000؟ ليش دائما ما بتشوفوا الايجابيات؟ هلا اي نعم انه هي هيك جزء صغير ايجابية صغيرة بيتي ايجابية ما لها قيمة، بس انه رخصوا لكم 5000 معلش يعني البنزين نزل 40000. هلا اي نعم وقت اللي كانوا مسكرين المضيق كان عم يطلع بصائر الصاروخ، اما النزول بطيء كالسلحفات، بس انه يعني حسوا عدمه النتف صغيره بركي معليه بحسوا عدمه اكثر.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غراديك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانك عودة.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: Your name here. Tripoli FM.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: لا تنترك لوحدك.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45. إذاعة طرابلس
2: cool على طول.
1: تريبولي اف ام
2: cool على طول.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا، مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر؟ نقيت غراض الجبل؟ نقيت غراض جوزك؟ وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراض شو ما بدكن للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير أورك أمبر تجربة بتنعاد لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
2: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان باي بلاي.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة، كما يتوفر برنامج الحساب الزي

إشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-29-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5 7

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: على هواكم،
3: على هواكم 97.9 و101.5 اف

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: قبل بجن روح بغيباتك متحن بتندهوين.
1: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف

كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-33-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية.

وترفيهية بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها. Your name here. Tripoli FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22